0: ما كانش ليه يكون وسط السهل المضمون غير
1: هستخلص من شفايف الدنيا زفير يسري فيحل في جسمي المتاهة في جوف البركة بتنفس وعيني بالند في عين النداهة
2: استفصل السموم اللي طرحت مطرح ما تلعن هعمر وفتح للشهوة المصباح اللي احتواها
3: حواسي اللي صبت